0: سوفلوك لنا
1: عبس مشايا سسما بلو
0: وزبام سبولا لومو
1: سبولا لومو
0: يكتنغا
1: يكتنغا
0: وقيل عبانتو
1: وقيل